قادشات الله قادشات حيلتون وقادشات لمويتو اترحم علينا قادشات الله قادشات حيلتون وقادشات لمويتو اترحم علينا قادشات الله قادشات حيلتون وقادشات لمويتو اترحم علينا مران ترحم علينا مران حس رحم علينا مران قابل تشمشتان وصلاوتان وترحم علينا شبح لوخ الله شبح لوخ بوريان شبح لوخ سبنان وعالم عالمين امين ابون بشمايو نتقادش شموخ تيتي مركوتوخ نهو سبيونوخ اي كانوا بشمايو في برعو هملا لحم سنكونان يومونو وشبوك لان حوبين وحطوهين اي كانوا دوف حنان شبقنا الحيوبين ولو تعنان النسيون وإيرو فاصو من بيشو من طول ديلوخ مركوتو حيلو تشبحت العالم عالمين امين شبحوا لابو لابرو والروح قديشو وعلينا محيلة وحاطو يا رحمة وحنونا نشتفعون بترهن علم العلم علمين آمين أهلنا اللهم لنقف أمامك بخشوع في هذا وقت المساء وقد سكنت أجسامنا من أعمال النهار واستراحت نفوسنا من أفكار العالم فنقرب لك تسبيح دائما وشكرا لنعماك متواصلا يا مدبرنا ورازقنا يا مهتما بأنفسنا ومخلصها ولك نرفع الحمد والشكر والإكرام لأنه كل أوان وإلى أبد الآبدين آمين. ما أحب مساكنك يا رب الجنود تشتاق وتذوب نفسي إلى ديار الرب ويرنم قلبي وجسمي للإله الحي العصفور وجد له مأوى واليمامة عشا تضع فيه أفراخها من لي بمذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي طوبى لسكان بيتك فإنهم لا يبرحون يسبحونك طوبى للذين بك عزتهم فإن في قلوبهم مراقي إليك يجتازون في وادي البكاء فيجعلونه ينابيع ماء لأن المشترع يغمرهم ببركاته فينطلقون من قوة إلى قوة إلى أن يتجلى لهم إله الآلهة في صهيون أيها الرب إله الجنود استمع صلاتي واصغي يا إله يعقوب اللهم انظر والتفت إلى وجه مسيحك إن يوما في ديارك خير لي من ألف فاخترت الوقوف في عتبة بيت إلهي على سكناي في أخبية المنافقين الرب إله شمس ومجد يؤتي النعمة والمجد لا يمنع الخير عن السالكين في سلامة القلب يا رب الجنود طوبى للإنسان المتكل عليك المجد الآب والابن والروح القدس من الآن وإلى أبد الأبدين آمين اصغي إلي اللهم راحما واستمع دعائي واستجبني اللهم اقبل بارتياح خدمتنا وصلواتنا صومن قالوس كوريالايسون تشبحتو توديتو هدرو كلو مرزو مطوبط لبوتي أمنيتو بخلزبان وبخلعيدون نشتويد ناسي إلى المجيد المسبح الذي عظم تذكار والدته في السماء وعلى الأرض وكرم ذكر قديسيه في كل مكان وزمان وناحية ونضح بطل الرحمة والحنان عظام الموتى المؤمنين الذي به يليق المجد والكرامة في هذا الوقت المساء في كل الأوقات وإلى أبد الآبدين آمين إننا نحيي تذكار الطوبوية المحبوب تلك التي هي تمجدها جميع الخلائق القديسة المباركة والمعظمة والدائمة البتولية ولدة الله مريم ومعها نذكر الأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين الأبرار والكهنة والآباء القديسين والرعاة الصالحين والمعلمين المستقيمين الإيمان والبتوليين القديسين الطاهرين والصائمين والمتوحدين والرهبان والراهبات وجميع فاعلي الخير فبصلاتهم المستجابة وطلباتهم المقبولة أنصر إلينا بعين الرحمة واترك ذنوبنا واغفر خطايانا واهلنا وموتانا المؤمنين للمخادع الرشيميه وللأحضان الإبراهيمية
فنضم إلى صفوف قديسيك ونحصى في عدادهم، ومعهم نرفع عليك المجد والشكر، ولأبيك وروحك القدوس الصالح وشبخ الزبان والعلم علمين. آمين. اقبل يا رب هذا البخور من أيدينا، كما قبلت بخور هارون الذي صد الموت من عن الشعب. اقبل اللهم البخور الذي يقدمه عبيدك لرضا رحمتك، تطهيرا لنفوسنا وصفحا عن خطايانا. لك المجد أيها الابن الجالس عن يمين الآب، فلك تهتف الملائكة قدوس قدوس قدوس. دخلت بيتك وأمام عرشك سجدت، أيها الملك السماوي فاغفر لي ما خطئت به إليك. يعجز اللسان عن إذاعة أمجادك أيتها البتول القديسة مريم والدة الإله. لقد فكت مركبة القاروبين أيتها البتول القديسة مريم والدة الإله. نذكرن دائما الأنبياء والرسل والشهداء المباركين، فتكون صلاتهم حما لنا. أيها الأنبياء والرسل، أيها الشهداء الظافرون المكللون، اطلبوا من المسيح أن يرحمنا جميعا. توبوا أيها الخطأة، توبوا يقول ربنا، لتدخلوا الخدرة السعيدة عندما يأتي الختن. قلبي مستعد يا الله، قلبي مستعد لأرتل لك المجد ليل نهار. أهني يا رب لأقف مع الأبرار والصديقين أمامك فأسبحك يوم ظهور رحمتك. أقم عن يمينك يا رب يوم ظهورك جميع الموتى الذين آمنوا بثالوثك القدوس. آمين. اقبل يا رب عطفك بخور عبيدك، وارتضي بعطر كهنتك، والتطب لك يا رب خدمة الساجدين لك. اشعل بهذه الصلاة ذكرا صالحا لوالدتك ولقديسيك، وراحة لجميع الموتى المؤمنين. أيها المسيح الابن المسجود له مع به وروح القدوس وشبق الزبان والعلماء المين. آمين. كن لنفسي حارسا أيها الرب الإله، فسبيلي بالشراك محفوفا طول النهار. أنقذ نفسي من الآثام وخلصني من نعمتك يا محب البشر. كن لي ملجأ أتقي به سعير النار، لئلا يطالني اللهيب فأحترق. وانضح وجهي بندى آتوني بيت حنانية فأحيا بنعمتك. تعجب جبرائيل من بتوليتك يا أم الله، فكتف يديه وركع أمامك مسلما، إذ رأى أن ربه قد حل فيك، وأنك مثل المركبة حملت حامل البرايا. أنت ملجأنا كل يوم يا وادة الله، وصلواتك ملاذ لنا وحصن منيع. أطلبي من وحيدك ليحل أمنه وسلامه في أربعة أقطار مسكونة. تبارك من شيد الكنيسة على راحتي يديه، ووضع الأنبياء والرسل والشهداء القديسين أساسا لها، ثم جمع فيها من كل الشعوب حتى امتلأت، وهم الآن ينشدون فيها المجد ليل نهار. تبارك من عظمكم أيها الأنبياء والرسل والشهداء القديسون، وجعل من عظامكم سرجا في الكنيسة المقدسة، فكرم ذكراكم هنا على الأرض وفوقا في السماء. لقد كنت قدوة صالحة لكل من رآك أيها القديس أفرام، بما مارست من سهر وصوم وصلاة إناء الليل وأطراف النهار، فغدوت مثالا يحتذى لكل من ابتغى الغنى من كنز الإله الصالح. يا أرض يا أرض اسمعي قول الرب، الوعد الذي قطعه لكنيسته مقسما أنه لن يتركها حتى منتهى الدهر. إنني لثاكن فيك يا بيعتي، وعني على أساساتك ما دام الزمان. أقرع باب رحمتك طالبا منك المغفرة، لأن الشرير عرقل بخبثه خطايا في طريق الحياة، وسد فمي عن التسبيح، وذاغ بي عن هيكلك المقدس،
فمن شراكه أنقذني ربي. أنر عيني يا ضياء الآب فاشكرك على نعمتك، لأني في عالم مليء بالأباطيل ملقى. مر الصباح ولم أتب، وعاد المساء وذنوبي بازدياد. اللهم رحماك. الصوت الذي صرخ من أعلى الصليب فارتجت له البرايا، هو يدعو ويقيم الراقدين بالمسيح من مثواهم، فيلبسون حلة المجد ويخرجون للقاء ابن سيدهم في مجيئه الثاني. بارخ نفش

يصرخ الأشرار من وسط النار صراخ ذاك الغني، طالبين الماء بإصبع مبللة ولا من يجيب. فيا صالحا وابن الصالح، إن حنانك يفوق آثامنا، فلا تسمح للنار الأبدية أن تحرق صورتك. صمن قالص كوريالايسون تشبحتو توديتو هدرو كولوسون ومرومو طوبد لو بوتيل امنويتو ابقو الزبان وابقو العيدون نشتويد ناسك. الى السامي المتعالي بازليته الذي تجله القوات العلوية ويسجد له ويسبحه الارضيون، الذي به يليق المجد والاكرام في هذا الوقت المساء وفي كل وقت وحين، هو شبخ الزبان والعلم علمين. آمين. نطلب منك أيها الرب الإله ونتضرع إليك أن تبارك عبيدك الساجدين لك، هؤلاء الذين اجتمعوا باسمك القدوس. قلدهم السلاح الروحي وشحهم الحب والوئام، انصرهم على الشرير وقواته ولززهم بأطياب من مائدتك.

فاصفح عن آثامهم واعف عن نقائصهم وتغاضى بعفوك عن ذلاتهم. فنرفع عليك المجد والإكرام لأبيك روحك القدوس وشبه الإزبان والعلماء المين. آمين. تبارك من أعطانا مساء الهدوء وليل الراحة، فيه يستريح الفعالة التعبون فيصعدون المجد للآب الذي جبلنا بحنانه، وللابن الذي فدانا بصليبه، وللروح القدس. عندما تجري السفينة في البحر يحرص فيها الملاح ساهرا لئلا تغرق بين الأمواج فيخسر تجارته. فاسهروا إذن إخوتي وانهضوا للصلاة لئلا نغرق في الخطيئة فنرث نار جهنم. شبحوا لاب لبر والروح قديشو. ألا أيها الإخوة هاتوا كناراتكم ورتلوا المجد كما رتل بالروح القدس داود الملك عصفا على كنارة، واطلبوا في الصلاة أن يوطد الرب أمنه وسلامه في الأربعة الأقطار من علم ودام العلم عالمين آمين. طوبى لمن وضع خطاياه نصب عينيه كل حين كما فعل داود النبي البار، ذاك الذي كان يصرخ أمام ربه خطاياي أمامي كل حين.

ذبحوا حلف حاطو يبهو ذيب اوتي نعبد دينو ذاديكوتو خولي علمو اخذ لذهب بخورو بحر ويكد حزي